اكو اوفرايت ستروك ام زيرا سي جي ال اي اكو اوفرايت ستروك مايك زيرا تشارلي تشارلي يانكي لسنين فرانيك اولز.